هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 21 من مايو أيار 2026 المصادف يوم الخميس. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج الأجندة الجيو اقتصادية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الذي يجري زيارة عمل إلى تركيا. وفقا للبيان الصادر عن رئاسة دار الاتصال عبر حسابها على منصة إنسوشيال، فقد استقبل الرئيس أردوغان رئيس الوزراء السوداني إدريس في المجمع الرئاسي، وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين تركيا والسودان إلى جانب القضايا الإقليمية والعالمية. وأشار الرئيس أردوغان إلى أن الهدف هو الارتقاء بالعلاقات بين تركيا والسودان إلى مستويات متقدمة من خلال الخطوات التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذها مستقبلا. وعرب الرئيس أردوغان عن استمرار دعم تركيا القوي لسيادة السودان ووحدة أراضيه، مؤكدا أن تركيا تبذل جهودا حثيثة لإنهاء الصراعات في السودان وتحقيق الاستقرار، أي العودة إلى الوضع الطبيعي. وأضاف إن بلاده تدعم الجهود الدبلوماسية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل عملية سياسية شاملة، لافتا إلى أن المساعدات الإنسانية التي تخفف من آلام الأشقاء السودانيين ستستمر في التزايد خلال هذه الفترة. وقد حضر الاستقبال الذي جرى في المجمع الرئاسي كل من نائب رئيس الجمهورية جودة يلماز ووزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية البرسام بايركتار ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكل ورئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران. تهاتف رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. وفقا للبيان الصادر عن رئاسة دائرة الاتصال عبر حسابه على منصة إنسوشيال، فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب القضايا الإقليمية والعالمية. وعرب الرئيس أردوغان خلال الاتصال عن أنه يرى قرار تمديد وقف إطلاق النار في عملية الصراع المستمرة بالمنطقة كتطور إيجابي، مشيرا إلى إيمانه بأن التوصل إلى حل معقول في القضايا الخلافية أمر ممكن، وأن الدعم للمبادرات البناء المطروحة سيستمر. وأوضح الرئيس أردوغان أن ترسيخ بيئة الاستقرار في سوريا يعد مكسبا هاما للمنطقة بأسرها، مؤكدا أن دعم تركيا لسوريا سيستمر دون انقطاع، ومشددا في الوقت نفسه على ضرورة

الحيلولة دون تدهور الأوضاع في لبنان. وذكر الرئيس أردوغان أن الاستعدادات لقمة الناتو في أنقرة مستمرة وأنهم يبذلون قصارى جهدهم لضمان نجاح القمة من كافة الجوانب. بالإضافة إلى ذلك، نقل الرئيس أردوغان تعازيه للرئيس الأمريكي ترامب في الهجوم الشنيع الذي استهدف مسجدا في مدينة سان دييغو الأمريكية، مؤكدا أن تركيا تقف ضد هذا النوع من الجرائم الكراهية.

0: رئيس الأركان العامة الفريق أول سلجوك بايراكتار أوغلو وقادة القوات للمشاركة في فعاليات يوم المراقب المتميز لمناورات فاس 2026. هذا وقام جولار وقيادة القوات المسلحة التركية بجولة في معرض الصناعات الدفاعية في المنطقة واطلعوا على التقنيات المعروضة. ورافق الوزير جولار كل من رئيس الصناعات الدفاعية خلوك جولجون ونائب الوزير صالح أيهان. أدانت وزارة الخارجية التركية ممارسة وزير إسرائيلي العنف اللفظي والجسدي ضد مشاركي أسطول الصمود العالمي الذين يحتجزهم الاحتلال الإسرائيلي. وجاء في البيان الخطي الصادر عن وزارة الخارجية: ندين ممارسة العنف اللفظي والجسدي ضد مشاركي أسطول الصمود العالمي الذين تم التدخل ضدهم من قبل إسرائيل بشكل غير قانوني في المياه الدولية. وأشار البيان إلى أن الوزير المذكور الذي يعد أحد الفاعلين الرئيسيين في حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في غزة قد أظهر مرة أخرى للعالم أجمع وبشكل علني العقلية الهمجية والقائمة على العنف لحكومة نتنياهو. وأضاف البيان: يتم القيام بكافة أنواع المبادرات بالتعاون مع الدول الأخرى ذات الصلة من أجل الإفراج الفوري والآمن عن مواطنينا المحتجزين وغيرهم من مشاركي الأسطول، وتستمر جهودنا بحزم لتحقيق نتيجة في أقرب وقت ممكن. أصيب عدد كبير من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال جراء الهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار القائم. وقد قصفت طائرة حربية تابعة للقوات الإسرائيلية منزلا في مخيم المغازل للاجئين الواقع في وسط قطاع غزة، وأسفر الهجوم عن تدمير المنزل بالكامل، كما اندلع حريق امتد إلى المنازل المجاورة مما تسبب في أضرار واسعة النطاق بالمنطقة. وأدى القصف إلى إصابة العديد من الفلسطينيين من بينهم نساء وأطفال، حيث نقل المصابون إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دار البلح، وأفيد بأن حالة أحدهم خطيرة. وفقا لما نقله شهود عيان، فقد أصيب فلسطيني آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على منطقة بلوك واحد في مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة. يزعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعرض لضغوط من فريقه المقرب له للتوصل إلى اتفاق مع إيران. ووفقا لتقرير بثته القناة 13 الإسرائيلية، فإنه على الرغم من الجهود الدبلوماسية المبذولة للتواصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فإن الرأي السائد في تل أبيب هو أن ترامب يميل إلى استئناف الهجمات. ويزعم التقرير أن بعض دول الخليج وفريقه المقرب يضغطون على الرئيس ترامب الذي صرح بأنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ أي إجراء بشأن إيران للتواصل إلى اتفاق مع إدارة طهران. وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لم يكشف عن اسمه للقناة 13 بأن المصالحة الدائمة بين واشنطن وطهران لن تكون ممكنة إلا إذا قدم ترامب تنازلات، وأكد أن خيار مهاجمة إيران لا يزال مطروحا. وأضاف المسؤول الإسرائيلي رفيع المستوى أن ترامب سيتخذ قراره بشأن الهجمات على إيران في الأيام المقبلة، وأن مسار الأزمة الحالية مع إيران سيتضح قريبا. كما أشار التقرير إلى أنه خلافا للتوقعات يسود اعتقاد داخل إدارة تل أبيب بأن ترامب قد يختار استئناف الهجمات، وأن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى في ضوء هذه التقييمات. هذا وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت سابقا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا مكالمة هاتفية طويلة وحاسمة ليلة 19 من مايو أيار بشأن إيران. وأشارت المكالمة التي جرت في ظل سيناريو هجوم أمريكي محتمل على إيران إلى أن الطرفين كانا على وشك اتخاذ قرار. وزعمت قناة كان التلفزيونية الإسرائيلية الرسمية أن الجيشين الإسرائيلي والأمريكي قد أكملا استعداداتهما المشتركة لاستئناف الهجمات على إيران. كما ظهرت تقارير صحفية تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة هذا الأسبوع لشن هجمات على إيران.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.

اقتحم مستوطنون إسرائيليون عزبة فلسطينية في ريف مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وقاموا بسرقة عشرات الرؤوس من الماشية الأغنام التابعة للمواطنين الفلسطينيين. وظهرت مقاطع فيديو بثها التلفزيون الرسمي الفلسطيني مجموعة من المستوطنين المقنعين وهم يقتحمون خربة شعب البطم التابعة لمنطقة مسافر يطا بالخليل، حيث دخلوا الحظائر واقتادوا عشرات الأغنام خارج المنطقة. وتعد قرى وعزل مسافر يطا بالضفة الغربية من أكثر المناطق التي تكثف فيها اعتداءات المستوطنين مؤخرا، والذين ينفذون مع الجيش الإسرائيلي هجمات شبه يومية تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم. أعلنت إدارة الممر المائي للخليج الفارسي التي أنشأتها إيران لتنظيم حركة المرور في مضيق هرمز عن الحدود التي فرضت سيطرتها عليها في المضيق. إذ نشرت إدارة الممر المائي للخليج الفارسي الحدود الخاصة بمناطق مراقبتها وسيطرتها المتعلقة بمضيق هرمز، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس. وبناء على ذلك تم تحديد منطقة المراقبة المذكورة في شرق مضيق هرمز بأنها المنطقة الواقعة بين إقليم جبل مبارك في إيران وخط جنوب الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تم تحديد الحدود غربا كالخط الواصل بين جزيرة قشم في إيران وأم القيوين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد حددت الحدود نفسها في الخريطة التي نشرتها في الرابع من مايو أيار الجاري والمتعلقة بالمناطق التي تسيطر عليها في مضيق هرمز. صرح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي بأن رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير سينقل رسالة جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران غدا أي اليوم. ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية أدلى مالكي بهذا التصريح في سياق المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وقال مالكي: سينقل رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير رسالة جديدة من الولايات المتحدة إلى إيران غدا دون المزيد من التفاصيل. أعرب سياسيون أمريكيون عن غضبهم وتنديدهم الشديد بنشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إيتمار بن غفير مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس يوثق سوء معاملة قوات الأمن الإسرائيلية لناشطي سطول صمود العالمي المحتجزين في ميناء أشدود. وأدان السيناتور الأمريكي جيف ميركلي سلوك بن غفير وصفا إياه بالمقزز وغير الإنساني، مضيفا: عندما نرى المشاهد التي تظهر المجتمعات المدمرة والعائلات اليائسة في غزة نفهم تماما لماذا يتحرك الناس ويلبون نداء الواجب. من جانبه أشار السيناتور كريس فان هولين إلى أن بن غفير تصرف بهذا الشكل وهو يعلم أن الكاميرا تسجل، مؤكدا أنه لا داعي لتخيل ما يحدث للفلسطينيين خلف الأبواب المغلقة، مشددا على أن هذا السلوك المقزز وكان ينبغي على الولايات المتحدة فرض عقوبات على بن غفير منذ فترة طويلة. ووثقت المشاهد قيام الشرطة الإسرائيلية بالاعتداء العنيف على ناشطة صرخت الحرية لفلسطين أثناء مرور بن غفير وطرحها أرضا، بينما علق الوزير المتطرف قائلا: هذا هو التصرف الصحيح الواجب اتخاذه. النبوء الأخير في النشرة: كشفت مصادر لموقع إكسيوس الإخباري عن وجود خلافات في وجهات النظر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المسار الواجب اتباعه تجاه إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما في 19 من مايو أيار. وذكرت المصادر أن نتنياهو أصيب بالذعر عقب المكالمة التي أبلغه فيها ترامب أن الوسطاء يعملون على رسالة نوايا توقع عليها واشنطن وطهران لإنهاء الحرب رسميا وبدء عملية تفاوضية مدتها 30 يوما تشمل البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز. ووفقا للتقرير يسعى نتنياهو لزيارة واشنطن في الأسابيع المقبلة للقاء ترامب في وقت تقوم فيه قطر وباكستان بمساعدة وسطاء إقليميين بعداد نص سلام معدل. وأفاد مسؤول عربي أن قطر أرسلت وفدا إلى طهران مطلع هذا الأسبوع

أن مطلع هذا الأسبوع لمناقشة المسودة الأخيرة، رغم أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت إيران ستقبل بهذه المسودة أو ستحدث تغييرا جوهريا في موقفها. استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، والآن نترككم مع هذه المقطوعة الغنائية الجميلة.

حروب الرقائق الإلكترونية، ستار السيليكون العالمي وسيادة تركيا الرقمية. مستمعي إذاعة صوت تركيا الأعزاء الذين يصغون إلينا من جميع أنحاء العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الذي يحمل عنوان الأجندة الجيواقتصادية، حيث سنناقش مواضيع ما وراء الحدود والاستراتيجية الكامنة وراء الأرقام والمسار الجديد للاقتصاد العالمي. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم

فإن موضوعي الرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات التي غيرت مجرى تاريخ البشرية والتي تعد بمثابة نفط العصر الحديث هي أهم قضية أمنية في القرن الحادي والعشرين. فمن جهة هناك تداعيات حروب السيليكون بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي تتمركز في مضيق تايوان، ومن جهة أخرى هناك مبادرتنا التكنولوجية المحلية الصنع التي تبني استقلالها الرقمي على الساحة العالمية برؤية القرن التركي. في الماضي كانت الرقائق تعتبر مجرد مكونات تكنولوجية بسيطة تسرع أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف، لكن اليوم وكما هو الحال مع الحديد والصلب تعتبر الرقائق الإلكترونية بلا شك سلعة أمنية. هذا ومن صناعة السيارات إلى الصناعات الدفاعية، ومن ثورة الذكاء الاصطناعي إلى تقنيات الفضاء، يرتكز أساس الاقتصاد الصناعي الحديث الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي كليا على الإمداد الآمن والمتواصل لهذه البنى النانومترية. أعزائي المستمعين، ومع إعادة رسم الخريطة الجيواقتصادية يبرز مفهوم تحول السوق إلى سياسة قوة. ولعلكم تذكرون أن حقبة الحرب الباردة تشكلت بفعل الرؤوس الحربية النووية والصلب، أي الصناعات الثقيلة، ولكن بحلول عام 2026 تمارس الهيمنة العالمية عبر الرقائق الإلكترونية التي تمثل جوهر الحروب التجارية والحمائية التكنولوجية. وتكشف الدراسات الحديثة مدى تكلفة هذا التحول الجيواقتصادي ومرحلته المؤلمة. فاليوم ينتج أكثر من 90% من أحدث الرقائق الإلكترونية في العالم في جزيرة واحدة، ألا وهي تايوان. وقد أدى هذا الوضع إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي وجعل سلاسل التوريد على المحكي. وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة لجذب الإنتاج إلى أراضيها عبر توزيع مليارات الدولارات من الحوافز الحكومية في إطار تطبيق قانون الرقائق والعلوم. وبالمثل يكافح الاتحاد الأوروبي لتحرير سوقه الرقمي التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات من الاحتكار الآسيوي عبر قانون الرقائق الأوروبي. وهنا نواجه مفارقة جيوسياسية هائلة، فمن جهة نرغب في تغيير العالم بالذكاء الاصطناعي والانتقال إلى صناعة من النسخة الخامسة، ولكن من جهة أخرى كيف نلبي متطلبات رأس المال الهائلة التي تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليار دولار لبناء مصنع رقائق إلكترونية واحدة، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة الباهظة والحاجة إلى مياه فائقة النقاء. حتى القوى العظمى تعاني من قيود في غياب آلات الطباعة الحجرية العاملة بالأشعة فوق البنفسجية التي تنتجها شركة التكنولوجيا الهولندية العملاقة ASML، والتي تبلغ تكلفة الواحدة منها مئات الملايين من الدولارات. هذا ولم يعد إنتاج الرقائق مجرد إنجاز هندسي باهر، بل أصبح أشبه بسفينة حربية تبحر في مياه باردة من البيروقراطية والدعم الحكومي والحظر الدولي. متابعينا الأعزاء، بينما يرزح الغرب والشرق تحت وطأة التكاليف والتكنولوجيا والحظر، يعلو صوت من قلب الأناضول يرشح نفسه لتغيير موازين القوى العالمية. وأود أن أشير هنا إلى استثمارات تركيا الاستراتيجية في مجال الرقائق الإلكترونية ومراكز التصميم التي أطلقت تحت مظلة مبادرتها الوطنية للتكنولوجيا، حيث لا تقتصر هذه الخطوات على زيادة القدرة الصناعية فحسب، بل هي بمثابة إعلان عن السيادة الجيواقتصادية في العالم الرقمي. ولا تركز تركيا على تصغير حجم الرقائق فحسب، بل تركز أيضا على موضوع ملكية المعلومات والبيانات الموجودة داخلها. أما الهدف فهو واضح،

تقليص الاعتماد الخارجي إلى الصفر في الصناعات الدفاعية والبنية التحتية الحيوية والتحول إلى قاعدة تصميم وإنتاج رئيسية في سلسلة التوريد العالمية. إذن ما هي الاستراتيجية الكامنة وراء هذا النجاح؟ يكمن الجواب في دمج الاستقلال الاستراتيجي والهندسة الوطنية. فبينما تتنافس الشركات العالمية العملاقة بشراسة على مصانع النانومتر عالية التقنية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، تتخذ تركيا خطوة استراتيجية بالغة الدقة، حيث تشكل الرقائق المصنعة محلياً من خلال الشراكة القائمة بين مؤسسة توبيتاك بيلجام وشركة أسلسان العقل المدبر لطائراتنا المسيرة التي تحلق في سمائنا اليوم، ورادارات طائرتنا المقاتلة الوطنية كان، وذخائرنا الذكية. وعندما نضع رقاقة من دولة أجنبية في قلب النظام الدفاعي، فإن السيطرة كاملة على هذا النظام لا تكون بأيدينا، وعليه فإن تركيا تعمل على تأميم هذه السيطرة من خلال تصنيع رقائقها الخاصة. والأهم من ذلك أنها تحدث ثورة في صناعة السيارات. ومع إطلاق سيارة توغ التي تعتبر فخر تركيا، أصبحت رقائق إدارة الطاقة ورقائق الاستشعار اللازمة للسيارات الكهربائية والتي نعرفها بأنها أجهزة ذكية محورا أساسيا آخر في منظومتنا المحلية. وهذا دفاع استباقي ضد القيود التكنولوجية الغربية وخطوة هجومية في مفهوم المدن الذكية. وبهذه الخطوات لا تصبح تركيا مجرد سوق تستخدم التكنولوجيا، بل مركزا لتصميم التحول التكنولوجي ذاته. مستمعينا الأعزاء، في حلقة اليوم من الأجندة الجيواقتصادية تتضح لنا صورة جلية على الشكل التالي. إنه بدلا من الستار الحديدي الذي استخدم في الماضي، فسح المجال للستار السيليكوني في العالم الرقمي. وعليه فإن عهد عدم التدخل الغربي يتلاشى ليحل محله عهد مدعوم من قبل الدولة يركز على الأمن والمخطط الاستراتيجي في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وفي حرب الرقائق الإلكترونية العالمية، تفرض القوى العظمى حظرا على الصادرات وحصصا محدودة، وذلك من أجل شل صناعات بعضها البعض. إلا أن موقف تركيا يختلف تماما وسط هذه الاضطرابات الجيوسياسية. فبفضل رؤيتها القرن التركي، لا تقتصر بلادنا على كونها جسرا لتدفق البيانات بين الشرق والغرب، بل هي أيضا في طريقها لتصبح مركزا لصنع القرار يعنى بمعالجة البيانات وتصميم الرقائق وتصنيعها. ومن خلال إنشاء مراكز حاضنات أعمال وشركات تصميم الرقائق بدون مصانع والاستثمار في المصانع الرقائق، تثبت تركيا مدى أهمية حصتها في سوق الرقائق الإلكترونية العالمية. مستمعين الأفاضل، مع اقترابنا من نهاية حلقة اليوم من برنامجنا الأجندة الجيواقتصادية، دعونا نلفت انتباه الجميع على هذه الحقيقة. لم تعد الرقائق الإلكترونية مجرد أجهزة خاصة بالحواسيب أو الهواتف أو السيارات فقط، بل أصبحت رمزا للمرونة الاستراتيجية للدول في مجالات الأمن السبراني والسباق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. فبينما تسحق الشركات العملاقة في الغرب والشرق تحت وطأة التوترات الجيوسياسية والأزمات الإمدادي، تبدع العاصمة التركية الديناميكية ذات الرؤية المستقبلية لعبة جديدة من خلال الجمع بين الحكمة الأناضولية والتكنولوجيا المتقدمة. مستمعينا الكرام، بينما تستفيق الولايات المتحدة على حظر الرقائق الإلكترونية مقابل مواجهة صعود الصين، وفي الفترة التي تشهد فيها أوروبا واقع التبعية التكنولوجية المكلفة، تحرز تركيا تقدما مطردا نحو أن تصبح حصنا للاستقلال الاستراتيجي، ابتداء من الصناعات الدفاعية وحتى ممرات الطاقة، ومن تصميم الرقائق الإلكترونية إلى التكنولوجيا المتقدمة. إنها وقع أصداء القرن التركي الذي نسمعه في مختلف المجالات.

بهذا نختتم حلقة اليوم من الأجندة الجيواقتصادية التي نعدها ونقدمها عبر إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة TRT التركية. وحتى نلتقي في الأسبوع المقبل مع تطورات جديدة ومستقبل أجمل، أتمنى لجميع مستمعينا أينما كانوا الخير والبركات. الأجندة الجيواقتصادية.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع كيكلي بابا، أي أبو غزال. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبيك الخبير بالعلاقات الدولية. إن كيكلي بابا شخص تركي ومن كبار الصوفيين الأتراك، وهو شخص أسطوري عاش في عهد تأسيس الدولة العثمانية. وكان كيكلي بابا من أولياء خراسان الذين واصلوا تقليد حجة أحمد يسوي في الأناضول في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، وضع بصمات لا تمحى تحت المجالين الديني والثقافي. إن قصة حياة كيكلي بابا هي رحلة هجرة وحكمة تمتد من سهول تركستان إلى أراضي الأناضول. وولد ونشأ في منطقة هوي في جنوب أذربيجان، وتلقى تعليمه كتلميذ لبابا إلياس أحد أتباع أحمد يسوي. وفي هذا السياق يعد كيكلي بابا أحد ممثلي التقاليد الدرويشية اليسوية التي نشأت في سهول تركستان والتي جاءت إلى الأناضول. وجاء كيكلي بابا إلى الأناضول في عهد أورهان غازي كعضو بارز في قافلة الغزاة الروحيين هذه، وبدأ خدمته. وتتجلى أصوله التركية ليس فقط في أصوله، ولكن أيضا في فهمه للتصوف الذي حمله. حافظ كيكلي بابا على مبادئ أحمد يسوي في التسامح والبساطة والترشيد باللغة التركية في الأناضول. كانت منطقة بورصة مركزا لجماعة النشطاء الذين يسمون أنفسهم بألبرنلر خلال فترة حكم عثمان غازي وأورهان غازي. ووصل كيكلي بابا إلى منطقة إناغول بورصة خلال سنوات تأسيس الدولة العثمانية، واستقر هناك مساهما بشكل كبير في أسلمة المنطقة وتتريكها. وقبل فتح بورصة أسس تكية بالغرب من المدينة، وبدأ في ترعية السكان المحليين بالإسلام وكسب قلوبهم. وفي الواقع في عام 1326 شارك في النضال من أجل فتح بورصة مع تلاميذه، وشارك في الحرب على ظهر غزال. وفي هذه الفترة المبكرة، عندما لم يكن الجيش النظامي قد تم تأسيسه بالكامل بعد، كان الدراويش التركمان الغزاة بقيادة كيكلي بابا في طليعة الفتوحات، مما قدم فائدة كبيرة للدولة الجديدة. وبعد فتح بورصة ابدأ أورهان غازي احتراما كبيرا لكيكلي بابا بعد أن سمع شهرته، وخصص له قرية قرب إناغول عرفت لاحقا باسم بابا سلطان، وبنى فيها تكية للدراويش ومجمعا اجتماعيا.

ve vada'ha fi hıdmeti keyikli baba ve sufiyine lezine ma'hu. Ve hâkeze tecessedet vuhdetü el kulûb beyne salatîn el Osmaniyyin ve cemaatü en nüşetâ lezine yüsemûne enfisehum bi alp erenler. Ve iktisebe geyikli baba mekâne mermûga beyne el müessisîne ruhiyyin litdevle el Osmaniyye. El ramzul ebrez ellezî yümeyiz geyikli baba an emselhi kemâ yufhem min ismihi huve ramzu el gazâl. Ve hatta indema kadime ila el Anadol safera rakiben gazalen dahmen ve kanet lehu kerametu tevcihi el gazlan havlehu keyfema yeşe. Ve lihaza sebep yumkin itibaru haza şahs el maruh bi ismi geyikli baba mazharan islamiyen li taklidi menhe ihtimamin ruhani lil hayvanat fil esatire Türkiye. وفي الواقع أصبح الغزال وهو حيوان مبارك في المعتقد التركي القديم رمزا إسلاميا في شخص كيكلي بابا وتروى في الأساطير أنه بفضل صلواته ازدادت الوفرة والخصوبة في بورصة وهدأت العواصف وانتصر الجنود الأتراك ولضمان حماية هذا الشخص الذي كان له مكانة خاصة في قلوبهم قدم الناس قرابين عند قبره وحافظوا على تراثه الصوفي حيا من خلال نقل قصصه للأجيال. يمثل جيكلي بابا أحد أجمل نماذج الغازي الترويج في التراث الصوفي التركي، فقد جمع في شخصه صفات البطل والولي فأصبح مرشدا شاهرا سيفه في ساحة المعركة وشفى القلوب في محرابه. ولا يزال تأثير جيكل بابا في العالم الروحي للأتراك قائما، ولا يزال ضريحه ومسجده في قرية بابا سلطان التابعة لمدينة كاستل في محافظة بورصة التركية مفتوحين أمام الزوار. هذا المكان المتواضع المزين بقرون الغزلان وتحت أشجار الدلب المعمرة لا يزال رمزا لقيمة راسخة في ذاكرتنا الثقافية. وتظهر الروايات والملاحم وأسماء الأماكن عن جيكلي بابا أنه كان ينظر إليه كشخصية تاريخية وصوفية أسطورية، ونتيجة لذلك تعكس قصة جيكلي بابا الجانب الروحي للهوية الثقافية للأمة التركية الممزوجة بالإسلام وعملية جعل الأناضول وطنا لها. وبفضل الحكمة التي ورثها عن أحمد يسوي ووعيه التركي وثروته الروحية اللامتناهية أصبح جيكلي بابا أحد رموز الإسلام التركي في الأناضول. ولا تزال ذكرى جيكلي بابا تلهم القيم الوطنية والروحية حيث تنتقل من جيل إلى جيل. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين الساعة 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث وأنا المذيعة آلاء جوردو، ومن الهندسة الإذاعية الزميل رجب أزدم أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 21 من أيار مايو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو، من ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج الأجندة الجيواقتصادية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أعلن وزير الخارجية هاكان فيدان عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي عن التخطيط لتنظيم رحلات جوية بطائرات خاصة اليوم لنقل المواطنين الأتراك والمشاركين من دول أخرى في أسطول الصمود العالمي إلى تركيا. وأكد الوزير فيدان أن كافة المؤسسات المعنية تعمل معا لضمان أمن المواطنين الذين تم احتجازهم جراء التدخل غير القانوني ضد الأسطول وتأمين عودتهم سالمين إلى البلاد، وشدد على

لمواصلة حماية حقوق المواطنين والوفاء بالمسؤولية الإنسانية تجاه المدنيين في غزة والاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني بحزم. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين جراء هجمات شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأدت الاستهدافات إلى ارتقاء فلسطيني برصاص الجنود الإسرائيلي في بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، واستشهاد شخص وإصابة آخرين جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي لتجمع من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمالا. كما استشهد فلسطينيان، تبين حسب الصحافة الفلسطينية أنهما سائقا شاحنات مساعدات إنسانية إثر إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي. وقد ارتفع بذلك عدد الشهداء في الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 72 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة 172,750 جريح. صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأنه لا يمكن معاملة إسرائيل التي عاملت أعضاء الأسطول العالمي معاملة لا إنسانية كما تعامل النرويج أو أيسلندا، إذ لا يمكن أن يكونوا في كفة واحدة. وأكد ألباريس أنه لا ينبغي السماح لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير بدخول الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها ألباريس للتلفزيون الإسباني الرسمي هذا، وأدان المعاملة المهينة التي تعرض لها نشطاء الأسطول العالمي الذين احتجزتهم إسرائيل، مؤكدا مجددا أنهم يتوقعون اعتذارا فوريا من إسرائيل عن اعتقال أعضاء الأسطول ومعاملتهم اللا إنسانية في المياه الدولية. وقال خوسيه مانويل ألباريس: لا يمكننا معاملة إسرائيل كما نعامل النرويج أو أيسلندا. وأضاف أنهم لم يكتفوا باستدعاء القائمة بالأعمال الإسرائيلية في مدريد دانا إيرليخ إلى الوزارة للتعبير عن استيائهم الشديد من صور نشطاء الأسطول، بل أرسلوا أيضا مذكرة دبلوماسية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية. وانتقد ألباريس بشدة إتمار بن كفير بسبب تصرفاته المهينة بحق النشطاء، وقال: هذه الصور بغيضة ولا إنسانية ووحشية، لا ينبغي حتى السماح لبن كفير بدخول الاتحاد الأوروبي. أن فرض عقوبات على عدد قليل من الوزراء الإسرائيليين غير كاف، هذه سياسة الحكومة بأكملها. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية ماتشي فيفيور أنه سيتم تقديم طلب رسمي لمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير من دخول بولندا بعد اتهامه بإساءة معاملة نشطاء الأسطول العالمي. وفي تصريحات لوسائل الإعلام الوطنية في العاصمة وارسو، علق فيفيور على سلوك وزير الأمن القومي الإسرائيلي المثير للجدل تجاه أعضاء أسطول الصمود العالمي، وصرح قائلا: قرر وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي مطالبة وزارة الداخلية بمنع بن كفير من دخول بولندا بسبب سلوكه. وأعلن سيكورسكي صباح اليوم أنه سيتم استدعاء القائم بالأعمال في وارسو إلى وزارة الخارجية للتحقيق في سوء معاملة نشطاء أسطول الصمود العالمي المحتجزين لدى إسرائيل. وكان بن كفير قد نشر صورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس تظهره في ميناء أشدود، حيث كان النشطاء محتجزين وهو يشهد إساءة معاملة قوات الأمن الإسرائيلية لهم. وأظهرت اللقطات أيضا ناشطة تهتف فلسطين حرة بينما كان بن كفير يمر، في حين تدخلت الشرطة الإسرائيلية بعنف وأجبرتها على الاستلقاء أرضا، وسمع بن كفير وهو يقول: هذا ينبغي أن يكون الأمر. أفاد تقرير نشرته شبكة الراديو العام الوطنية الأمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب مارست ضغوطا وهددت بإلغاء تأشيرة دخول المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في حال عدم سحبه لترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. واستندت الشبكة إلى مراسلات داخلية بتاريخ 19 من أيار مايو بين الخارجية الأمريكية ودبلوماسيها في القدس تطلب منهم الضغط على المسؤولين الفلسطينيين لسحب الترشيح. وأشارت الوثيقة إلى أنه في حال الرفض ستواجه البعثة الفلسطينية عقوبات تشمل إلغاء التأشيرات، بزعم أن ترشحه يزيد التوتر ويقوض خطة ترامب للسلام في غزة. يذكر أن الخارجية الأمريكية كانت قد ألغت في أيلول سبتمبر 2025 تأشيرات

فيديو يوثق سوء معاملته لناشطي أسطول الصمود العالمي. وقال بيترو في منشور له عبر منصة إكس أن بن كفير يتصرف تماما كالنازي، لقد عمل مواطنين بهذا الشكل لأنهم أرادوا إيقاف الإبادة الجماعية في غزة. رفعت وزارة الخزانة الأمريكية اسم فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين من قائمة العقوبات. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بيانا مكتوبا بشأن العقوبات المفروضة على ألبانيز. وأشار البيان إلى أن ألبانيز التي كانت مدرجة على قائمة العقوبات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وقد رفعت من هذه القائمة، ولم يذكر سبب القرار. يذكر أنه في يوليو تموز 2025 صرح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيرو بأن ألبانيز أدرجت على قائمة العقوبات بسبب جهودها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. أعلن أن رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران للتوسط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ووفقاً لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية إسنا، سيعقد منير اليوم عدة اجتماعات في العاصمة طهران ضمن المحادثات الجارية بصفته وسيطاً بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وكان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي يتوسط في العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة قد أجرى محادثات في طهران يوم أمس. وفي زيارته الثانية لطهران خلال الأسبوع، التقى نقوي بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ونظيره إسكندر مؤمني. وفي غضون ذلك، وفقا لبيان نشر اليوم على حساب وزارة الخارجية الإيرانية، أن عباس عراقتشي قد التقى مع النقوي في طهران. ولم يكشف بعد عن تفاصيل الاجتماع بين النقوي الموجود في طهران لتبادل الرسائل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تتوسط فيها باكستان. وقعت شركة الصناعات الإلكترونية العسكرية أساسان ورئاسة الجمهورية التركية جهاز أمن الدولة عقود بيع بقيمة إجمالية تقارب 470 مليون دولار أمريكي لتوريد أنظمة إدارة الأمن الحضري المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأعلنت أسلسان عن هذه الاتفاقيات الجارية الجديدة في بيان لمنصة الإفصاح العام. وجاء في البيان تم التوقيع عقود بقيمة إجمالية قدرها 469 مليون و974 ألف دولار أمريكي بين أسلسان ومديرية الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية لتوريد أنظمة إدارة الأمن الحضري المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسيتم تسليم هذه الأنظمة خلال الفترة من 2026 إلى 2029. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

سيليكون العالمي والسيادة تركيا الرقمية. مستمعي إذاعة صوت تركيا الأعزاء الذين يصغون إلينا من جميع أنحاء العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الذي يحمل عنوان الأجندة الجيواقتصادية، حيث سنناقش مواضيع ما وراء الحدود والاستراتيجية الكامنة وراء الأرقام والمسار الجديد للاقتصاد العالمي. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم فإن موضوعي الرقائق الإلكترونية أو أشباه المواصلات التي غيرت مجرى تاريخ البشرية والتي تعد بمثابة نفط العصر الحديث هي أهم قضية أمنية في القرن الحادي والعشرين. فمن جهة هناك تداعيات حروب السيليكون بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي تتمركز في مضيق تايوان، ومن جهة أخرى هناك مبادرتنا التكنولوجية المحلية الصنع التي تبني استقلالها الرقمي على الساحة العالمية برؤية القرن التركي. في الماضي كانت الرقائق تعتبر مجرد مكونات تكنولوجية بسيطة تسرع أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف، لكن اليوم وكما هو الحال مع الحديد والصلب تعتبر الرقائق الإلكترونية بلا شك سلعة أمنية. هذا ومن صناعة السيارات إلى الصناعات الدفاعية، ومن ثورة الذكاء الاصطناعي إلى تقنيات الفضاء، يرتكز أساس الاقتصاد الصناعي الحديث الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي كليا على الإمداد الآمن والمتواصل لهذه البنى النانومترية. أعزائي المستمعين، ومع إعادة رسم الخريطة الجيواقتصادية يبرز مفهوم تحول السوق إلى سياسة قوة. ولعلكم تذكرون أن حقبة الحرب الباردة تشكلت بفعل الرؤوس الحربية النووية والصلب، أي الصناعات الثقيلة، ولكن بحلول عام 2026 تمارس الهيمنة العالمية عبر الرقائق الإلكترونية التي تمثل جوهر الحروب التجارية والحمائية التكنولوجية. وتكشف الدراسات الحديثة مدى تكلفة هذا التحول الجيواقتصادي ومرحلته المؤلمة. فاليوم ينتج أكثر من 90% من أحدث الرقائق الإلكترونية في العالم في جزيرة واحدة، ألا وهي تايوان. وقد أدى هذا الوضع إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي وجعل سلاسل التوريد على المحكي. وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة لجذب الإنتاج إلى أراضيها عبر توزيع مليارات الدولارات من الحوافز الحكومية في إطار تطبيق قانون الرقائق والعلوم. وبالمثل يكافح الاتحاد الأوروبي لتحرير سوقه الرقمي التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات من الاحتكار الآسيوي عبر قانون الرقائق الأوروبي. وهنا نواجه مفارقة جيوسياسية هائلة، فمن جهة نرغب في تغيير العالم بالذكاء الاصطناعي والانتقال إلى صناعة من النسخة الخامسة، ولكن من جهة أخرى كيف نلبي متطلبات رأس المال الهائلة التي تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليار دولار لبناء مصنع رقائق إلكترونية واحدة، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة الباهظة والحاجة إلى مياه فائقة النقاء. حتى القوى العظمى تعاني من قيود في غياب آلات الطباعة الحجرية العاملة بالأشعة فوق البنفسجية التي تنتجها شركة التكنولوجيا الهولندية العملاقة ASML، والتي تبلغ تكلفة الواحدة منها مئات الملايين من الدولارات. هذا ولم يعد إنتاج الرقائق مجرد إنجاز هندسي باهر، بل أصبح أشبه بسفينة حربية تبحر في مياه باردة من البيروقراطية والدعم الحكومي والحظر الدولي. متابعينا الأعزاء، بينما يرزح الغرب والشرق تحت وطأة التكاليف والتكنولوجيا والحظر، يعلو صوت من قلب الأناضول يرشح نفسه لتغيير موازين القوى العالمية.
وأود أن أشير هنا إلى استثمارات تركيا الاستراتيجية.

في مجال الرقائق الإلكترونية ومراكز التصميم التي أطلقت تحت مظلة مبادرتها الوطنية للتكنولوجيا، حيث لا تقتصر هذه الخطوات على زيادة القدرة الصناعية فحسب، بل هي بمثابة إعلان عن السيادة الجيواقتصادية في العالم الرقمي. ولا تركز تركيا على تصغير حجم الرقائق فحسب، بل تركز أيضا على موضوع ملكية المعلومات والبيانات الموجودة داخلها. أما الهدف فهو واضح: تقليص الاعتماد الخارجي إلى الصفر في الصناعات الدفاعية والبنية التحتية الحيوية، والتحول إلى قاعدة تصميم وإنتاج رئيسية في سلسلة التوريد العالمية. إذن ما هي الاستراتيجية الكامنة وراء هذا النجاح؟ يكمن الجواب في دمج الاستقلال الاستراتيجي والهندسة الوطنية. فبينما تتنافس الشركات العالمية العملاقة بشراسة على مصانع النانومتر عالية التقنية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، تتخذ تركيا خطوة استراتيجية بالغة الدقة، حيث تشكل الرقائق المصنعة محليا من خلال الشراكة القائمة بين مؤسسة توبيتاك بيلجام وشركة أسلسان، العقل المدبر لطائراتنا المسيرة التي تحلق في سمائنا اليوم، ورادارات طائرتنا المقاتلة الوطنية كان، وذخائرنا الذكية. وعندما نضع رقاقة من دولة أجنبية في قلب النظام الدفاعي، فإن السيطرة كاملة على هذا النظام لا تكون بأيدينا، وعليه فإن تركيا تعمل على تأميم هذه السيطرة من خلال تصنيع رقائقها الخاصة. والأهم من ذلك أنها تحدث ثورة في صناعة السيارات. ومع إطلاق سيارة توغ التي تعتبر فخر تركيا، أصبحت رقائق إدارة الطاقة ورقائق الاستشعار اللازمة للسيارات الكهربائية، والتي نعرفها بأنها أجهزة ذكية، محورا أساسيا آخرا في منظومتنا المحلية. وهذا دفاع استباقي ضد القيود التكنولوجية الغربية وخطوة هجومية في مفهوم المدن الذكية. وبهذه الخطوات لا تصبح تركيا مجرد سوق تستخدم التكنولوجيا، بل مركزا لتصميم التحول التكنولوجي ذاته. مستمعينا الأعزاء، في حلقة اليوم من الأجندة الجيواقتصادية تتضح لنا صورة جلية على الشكل التالي: إنه بدلا من الستار الحديدي الذي استخدم في الماضي، فسح المجال للستار السيليكوني في العالم الرقمي. وعليه فإن عهد عدم التدخل الغربي يتلاشى ليحل محله عهد مدعوم من قبل الدولة يركز على الأمن والمخطط الاستراتيجي في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وفي حرب الرقائق الإلكترونية العالمية، تفرض القوى العظمى حظرا على الصادرات وحصصا محدودة، وذلك من أجل شل صناعات بعضها البعض. إلا أن موقف تركيا يختلف تماما وسط هذه الاضطرابات الجيوسياسية. فبفضل رؤيتها القرن التركي، لا تقتصر بلادنا على كونها جسرا لتدفق البيانات بين الشرق والغرب، بل هي أيضا في طريقها لتصبح مركزا لصنع القرار يعنى بمعالجة البيانات وتصميم الرقائق وتصنيعها، ومن خلال إنشاء مراكز حاضنات أعمال وشركات تصميم الرقائق بدون مصانع، والاستثمار في المصانع الرقائق. تثبت تركيا مدى أهمية حصتها في سوق الرقائق الإلكترونية العالمية. مستمعين الأفاضل، مع اقترابنا من نهاية حلقة اليوم من برنامجنا الأجندة الجيواقتصادية، دعونا نلفت انتباه الجميع على هذه الحقيقة: لم تعد الرقائق الإلكترونية مجرد أجهزة خاصة بالحواسيب أو الهواتف أو السيارات فقط، بل أصبحت رمزا للمرونة الاستراتيجية للدول في مجالات الأمن السبراني والسباق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. فبينما تسحق الشركات العملاقة في الغرب والشرق تحت وطأة التوترات الجيوسياسية والأزمات الإمداد، تبدع العاصمة التركية الديناميكية ذات الرؤية المستقبلية لعبة جديدة من خلال الجمع بين الحكمة الأناضولية والتكنولوجيا المتقدمة. مستمعينا الكرام، بينما تستفيق الولايات المتحدة على

إلى حظر الرقائق الإلكترونية مقابل مواجهة صعود الصين، وفي الفترة التي تشهد فيها أوروبا واقع التبعية التكنولوجية المكلفة، تحرز تركيا تقدما مطردا نحو أن تصبح حصنا للاستقلال الاستراتيجي ابتداء من الصناعات الدفاعية وحتى ممرات الطاقة، ومن تصميم الرقائق الإلكترونية إلى التكنولوجيا المتقدمة. إنها وقع أصداء القرن التركي الذي نسمعه في مختلف المجالات. وبهذا نختتم حلقة اليوم من الأجندة الجيواقتصادية التي نعدها ونقدمها عبر إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة TRT التركية. وحتى نلتقي في الأسبوع المقبل مع تطورات جديدة ومستقبل أجمل، أتمنى لجميع مستمعينا أينما كانوا الخير والبركات. الأجندة الجيواقتصادية.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع كيكلي بابا أي أبو غزال. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبيك الخبير بالعلاقات الدولية. إن كيكلي بابا شخص تركي ومن كبار الصوفيين الأتراك، وهو شخص أسطوري عاش في عهد تأسيس الدولة العثمانية. وكان كيكلي بابا من أولياء خراسان الذين واصلوا تقليد حجة أحمد يسوي في الأناضول في القرنين 13 و14، وضع بصمات لا تمحى تحت المجالين الديني والثقافي. إن قصة حياة كيكلي بابا هي رحلة هجرة وحكمة تمتد من سهول تركستان إلى أراضي الأناضول. وولد ونشأ في منطقة هوي في جنوب أذربيجان، وتلقى تعليمه كتلميذ لبابا إلياس أحد أتباع أحمد يسوي. وفي هذا السياق يعد كيكلي بابا أحد ممثل التقاليد الدرويشية اليسوية التي نشأت في سهول تركستان والتي جاءت إلى الأناضول. وجاء كيكلي بابا إلى الأناضول في عهد أورهان غازي كعضو بارز في قافلة الغزاة الروحيين هذه، وبدأ خدمته. وتتجلى أصوله التركية ليس فقط في أصوله، ولكن أيضا في فهمه للتصوف الذي حمله. حافظ كيكلي بابا على مبادئ أحمد يسوي في التسامح والبساطة والترشيد باللغة التركية في الأناضول. كانت منطقة بورصة مركزا لجماعة النشطاء الذين يسمون أنفسهم بألبرنلر خلال فترة حكم عثمان غازي وأورهان غازي. ووصل كيكلي بابا إلى منطقة إناغول بورصة خلال سنوات تأسيس الدولة العثمانية، واستقر هناك مساهما بشكل كبير في أسلمة المنطقة وتتريكها. وقبل فتح بورصة أسس تكية بالغرب من المدينة، وبدأ في ترعية السكان المحليين بالإسلام وكسب قلوبهم. وفي الواقع في عام 1326 شارك في النضال من أجل فتح بورصة مع تلاميذه، وشارك في الحرب على ظهر غزال. وفي هذه الفترة المبكرة، عندما لم يكن الجيش النظامي قد تم تأسيسه بالكامل بعد، كان الدراويش التركمان الغزاة بقيادة كيكلي بابا في طليعة الفتوحات، مما قدم فائدة كبيرة للدولة الجديدة. وبعد فتح بورصة ابدأ أورهان غازي احتراما كبيرا لكيكلي بابا بعد أن سمع شهرته، وخصص له قرية قرب إناغول عرفت لاحقا باسم بابا سلطان، وبنى فيها تكية للدراويش ومجمعا اجتماعيا، ووضعها في خدمة كيكلي بابا والصوفيين الذين معه. وهكذا تجسدت وحدة القلوب بين السلاطين العثمانيين وجماعة النشطاء الذين يسمون أنفسهم بألبرنلر. واكتسب كيكلي بابا مكانة مرموقة بين المؤسسين الروحيين للدولة العثمانية. الرمز الأبرز الذي يميز كيكلي بابا عن أمثاله كما يفهم من اسمه هو رمز الغزال. وحتى عندما قدم إلى الأناضول سافر راكبا غزالا ضخما، وكانت له كرامة توجيه الغزلان حوله كيفما يشاء. ولهذا السبب يمكن اعتبار هذا الشخص المعروف باسم كيكلي بابا مظهرا إسلاميا لتقليد منح اهتمام روحاني للحيوانات في الأساطير التركية. وفي الواقع أصبح الغزال، وهو حيوان مبارك في المعتقد التركي القديم، رمزا إسلاميا في شخص كيكلي بابا. وتروى في الأساطير أنه بفضل صلواته ازدادت الوفرة والخصوبة في بورصة، وهدأت العواصف وانتصر الجنود الأتراك.
ولضمان حماية هذا الشخص الذي كان له مكانة خاصة في قلوبهم، قدم الناس قرابين عند قبره وحافظوا على تراثه الصوفي حيا من خلال نقل قصصه للأجيال. يمثل جيكلي بابا أحد أجمل نماذج الغازي الترويج في التراث الصوفي التركي، فقد جمع في شخصه صفات البطل والولي فأصبح مرشدا شاهرا سيفه في ساحة المعركة وشفى القلوب في محرابه. ولا يزال تأثير جيكلي بابا في العالم الروحي للأتراك قائما، ولا يزال ضريحه ومسجده في قرية بابا السلطان التابعة لمدينة كاستل في محافظة بورصة التركية مفتوحين أمام الزوار. هذا المكان المتواضع المزين بقرون الغزلان وتحت أشجار الدلب المعمرة لا يزال رمزا لقيمة راسخة في ذاكرتنا الثقافية. وتظهر الروايات والملاحم وأسماء الأماكن عن جيكلي بابا أنه كان ينظر إليه كشخصية تاريخية وصوفية أسطورية، ونتيجة لذلك تعكس قصة جيكلي بابا الجانب الروحي للهوية الثقافية للأمة التركية الممزوجة بالإسلام وعملية جعل الأناضول وطنا لها. وبفضل الحكمة التي ورثها عن أحمد يسوي ووعيه التركي وثروته الروحية اللامتناهية، أصبح جيكلي بابا أحد رموز الإسلام التركي في الأناضول. ولا تزال ذكرى جيكلي بابا تلهم القيم الوطنية والروحية حيث تنتقل من جيل إلى جيل. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.